0: أرضاك وصلي يا تواب والتسلم على الذي له شرفت القلم بك لوجهك الكريم أحمدا ولا لوسب وعمري أحمدا اكتب لي الأمان والصلاح بالانسلاب ربي والفلاح وصلي يا هادي صلاة لا تريم وصلي من خير سلام لا يريم على النبي ورسول الفائق محمد خير البرايا رائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبيردا كسكلني وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبيردا كسكلني ولي بحلاوة العادات وعندك اجعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا صلي وسلم ربي أني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من سعبه ولي يسر بكني كل عسير وحدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصمني بفضلك بأقوى الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها سخائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في العالي والمعالي آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه وسبحت مع والعليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بأقوى الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال وفي المال آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه واعصمني من طلب شيء لم ترضى لي طلبه وامحو كل ما صدر من ذلك وأحسن وأصلح بأقوى وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين يا الله يا صمد صلي سرمدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه وتعطي فيه لي ما لم ترد لي ينقطي بك بخير آفة وقدري يا ذا البرايا والقدى والقدر وصلي يا لطيف سرمدا على من كل ما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ومبي جملة ما مني سدر خير إذن ولي قد بشر القدر وصلي يا لطيف والتسلم على الذي بي جلوت ظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وتنني عن كل ما لم تختري ولينبهني عليه واستري وصلي يا ودود والتسلم على الذي لو شرفت القلم بكسني عابدا لك به وقلت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهي العظيم أمري وبرداك رب كل عمري وصلي يا نافع والتسلم على النبي الهاشمي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجلبه كل يتي بلا ضرر نفعا وكل بالحسان والضرر وصلي يا عليم والتسلم على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلي العلم صحيح بكني يا من تكون أمنا لم تكني وصلي يا لطيف والتسلمي على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليا بلطفا وسدرا يجملان به وفوضا وأمانا يكملان وصلي يا أحد والتسلمى على الذي به كفيت الألمى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني قبل انتهاء المرض وليكن به لدى كل غرض وصلي يا نافع والتسلمى على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن يقبلا به وترفع سعي إليك بردا يرتفع وجل جميع سيئاتي حسنات وجل به عقائدي مستحسنات وصلي يا باقي صلاة بسلام على الذي انقادت له من القلام بكل حب ذاتك الكريمة وذاته يا مغلدا تكريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واختل لي الأحسن في كل الليال وجل حياتي بي خير أيا وهب لي القرطاس والمدادا وهب لي الأقلام والودادا وسل يا ميسر العسير مع سلامك بلا تحصير على النبي المنتقى المفضل ولا لوسعب وكل فضل يا منزلا أتى النبي الذكرى صل وسلم وتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا سلمتايا جاري سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال وابلي اليوم سلاء ظاهري وباتني خير قديم تائري وابلي اليوم تدارك الجميع ما فاتني من الخيور يا سميع بلا تكلف ولا أناي يا خير من نوجي بالصناي أنت شكور إنك العليم وإنك الباخي لك التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفا أحد صل بتسليم بلا انتهاء على النبي الله ذلها سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال وابلي شكرا وابلي علما ولا توجي سرمدا لظلما ولي منك بقاء صافيا وجل كلام نافعا وصافيا ولي ابتلاوة وكلما لاختدتهما همينا سلما ولتكفني إلى الجنان سلما لم تده لي وبي أنفع علما يا من ييسر العسير صلي وسلما على النبي المصلي سيدنا محمد والآل وصعبه في العال والمال ومتوجع الحيوب النعوي يا خير مذهب الحذاب المحوي وتنني بك وبالمصطفى إلى الجنان والمقام يرفعي ولا تزل عن الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب وليقلد الأمان والفلاء والحب والصفاء ربي والصلاة اكتب لي اليوم بخير سلبي أبقى بقاء مخنيا عن طلبي وجل بقائي رداك ورداء خير الورى وجل به أمري رداء وصل يا أكرم والتسلم على الذي بعثته محلما سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وابلي الأجور والكرامات ورق في الدارين والمقامات وصل يا أحد والتسلم على الذي يحن من تعلم سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجلبه كل يتيم وحدا مسلمة محسنة ومرشدا وصل يا من يستر عيوبا بكرم وتعلم الخيوبا هل الذي فاق البرايا ترى ما سلام لي ينمي البرا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ومحيو بكل والتكفني خير رداك مغنيا أن اشفني وصل يا من يغفر ذنوبا بكرم ويملأ الذنوبا مع سلامك بالانتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصعبه واسكر به سوالي ولي بياق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم ولتكفني طلب ما لم تردلي طلبه بحرمة المفضل وجلتي الحروف فوق كل ما رسمه مولف قد ثلما وصل يا هادي صلاة بسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال وهب لي اليوم هداية الكرام وخذ رداك لي في كل مرام وصل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال والتقني شرك مع النفاق وهب لي صدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وقيرهن من ذوي المعروف وصل يا أكرم بالسلام على النبي المصيب الملام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال واسرب لغير كل در لنها قبل الوصول لي وقد للمنى وصل بالتسليم يا لطيف هل الذي تدن له الخطوف سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال ولي فيك وفيه ما به يعبتني كل صيد نابح وصل يا لطيف والتسلم على الذي ينحور ذاو قلمي سيدنا محمد بالانتهاء وقل له في إذبه ما يستاء وصل بالتسليم يا من زبا إلى سواي ما أصافا زبا على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والحمد وصل الدير بأن راضي عنك وعن أسكر به أغراضي كل مواهب الكرام في الخرق بلا أذن ولا عدن ولا مرض وجل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكسر كليا وأبلي القرآن والمباحة وكلما لختته رباها وأبلي العادات للجنات وفي الجنان والتزن من ناتي صل بتسليم يا من ليسون كليتي مستغنيا عن الهسون على الذي أدخلتني في جيبه إلى جنان ماكسا بسيبه سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل ولتغنني في أبد عن القدر وليوجحا بشارات القدر وصلي النافع ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل وخلي اليوم مقامات رجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من بي آمنت ذا إسلامي صلي على النبي ما سلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي رضا مع الكتابة يا واهبا وحب لي كتابة واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التهب من آله وصحبه في العالي وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاصي وبالمتي أغنني عن عاصي وهب لي رسوق والتلاوة ولتكفني موانع الحلاوة وجل مناجاتك عندي أحلى من خيرها يا من لدي الأحلى شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافع إنك ربنا الأحد صل وسلم ولتبارك سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا وآله وصحبه وهبلي بشرم به يغبطني من قبلي بك وفيه شاكرا معلما يا باقيا ليس يلاقي ظالما وابلي عجر وابلي النفع وأولني ذكر وحبلي رفع وصل يا ملك والتسلم على المقدم الشفيع العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واذكر وعلم أبكي أقرم سرمدا أنفع وما يسوء قلبي أحمدا واذكر وعلم أبكي أكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي أحمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تزلزل وخلل للضرر وصلي النافع والتسلم على النبي من هدى وعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وجل مكاتيب منافع له يا من على ذوي العلا جعله بهرمة القرآن مني يقبلي ما قد نويته وسن لي قبلي وصلي يا ودود والتسلم على الذي ينو إلي قلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وابلي النفع وابلي ودا وليكن بما يسر جدا وصلي يا أحد ولتسلما على الذي ما الحزاك الظلما وصلي يا أحد ولتسلما على الذي ما الحزا والظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي يا صمد أني سرمدا وسلما على النبي أحمدا وآله وصحبه ولتخرج ما لم تحب لي لغير يخرج وصلي يا لطيف أني أبدا على النبي ورسول أحمدا وآله وصحبه واصمني من الأذى وبالمنى أكرمني وصلي أني يا لطيف بسلام على الذي تصرف مني القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بلطفين في الدارين والتقني الحارين والنارين وصلي يا ودود عني بالسلام على النبي المتبى الكافي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بودا يفوق كل حين وعندك اجحلني حبيب صالحين وصلي يا أحد أني أبدا وسلما على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجحلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصلي يا عليم أني في أبد وسلما على مزاذي الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقط علم ذوي الصلاح واكتب بلا إزالة فلاحي ومنتهى شقاوة للنحوي وجيم مكاره معا بالمعوي وصلي يا لطيف عني بسلام على الذي بي وهبت للكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم بخير سلبي في أبد سولي وفوق مطلبي وصلي أني يا ميسر العسير على الذي انتابي لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وسلي اليوم بشكر يبقى يا باقيا توت المنى وسبقى وسلي يا هادي بلا انتهاء عني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل اهدي الصراط المستقيم كله اجل كثيرا ليس يفنى عزم أمري فيك بالمختار كل أمري وسلي يا ملك يا مجيب على الذي بجاي تجيب سيدنا محمد وسلمي ولال وساب وقلب علمي وهب لي الإلهام والبراع واصل اللسان واليراع وجل كتابتي إلى النبي أحب من خط خيري وإليك يا محب وبكلامش في شدور القوم المؤمنين مغنيا عن لوم وبتوالي في أن القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن سل يا أكرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلا سيدنا محمد وسلم ولا لي وساب والارفع كلمي وارفع روحي بشكر وقبول وعيش الشيطان مني والقبيل وسليا وسلما سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وسابه وابلي ما فيه يرخب الكرام القبلي وآله وسابه وابلي ما فيه يرخب الكرام القبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين مبارك الابتداء ميمون الانتهاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تحفظني بها وتعصمني بها من تلك الخمسة وتجعل لي غيرها رباحا ورضاء وذادا إلى الجنة. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وزيلة رباط جزيل توبة النصوح. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم دايت يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت وانتهى تهيئ بحول الله تعالى وقوته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسبي واقتدي ودبري وكلي من يوم الأحد في كل شيء وفي كل حال كما كنت للمهاجرين والأنصار وجميع حزبك المفلحين أبدا. آمين رب العالمين. بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسبي وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسهبه وجل قصيدتي هذه مفتاح الخيور ومخلاق السرور بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول عبد الله ذات غربي عند العدى لله ذات غربي مرتديا عنه ويبتغي رجوع بحرمة شفيع. بسم الله غافر الرحمن الواسع الرحيم ذي الإحسان محوت عيبي بتوبة النصوح وأرتجي منه رضا أوربو فقلت موقنا بأنه المجيب وإنه لي بقسائدي لربي الكريم يقضي والعمل والقول مني تائبا من العلل مستشفعا بالمصطفى واخدمه ينابه لله وهو الاكرم. صلى عليه الله بالسلام وزاده تكريما في دوامي بآلي وزابي ودمني بيلهم ولياتاب زمني وغادني الله وزان كلي.

إليه جل من توتني قبل كمالي بلا تفتني فقلت يا غفار يا تواب إني إليك تائب أواب أغفر ذنوبي وتصف عتني وردني مكملا لوتني بغير تأخير وغير محني ولي طيب زمني بالمنن بفضلك العظيم وفرق بيني وبين ما يجدني لشيء يا ربي حل بيني وبين البدع جميعها وليجد بورعي وبهدى وبتقى وبأدب

لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمنع والعطاء قطعا منك لا من سواك ورضيت عنك ولا أرد الدار ما عجلت ولست أستقطب ما أجلت وكل ما أعطيتني فخير إذ لا يجيء من كريم دير لا شك أن كل ما أدخلتني فيه من الأشياء أو أخرجتني منه فذاك أبدا خير لي من غيره الدارين فلتكن لي.

وموقنا بكل غيب زودا وجلساني ذاكرا كقلبي وعندك اجعلني من آل القرب واجعل جوارحي في الأعمال دائمة مع صلاح الحال ولي بداد كل مسلم ونجني من ثري كل مجرم إليك قطعا دبت في يوم الأحد عند النصارى من عيوبي يا أحبي فامحو عيوبي وتقبل توبتي ولتهدني وعجلن أوبتي بلاقي كاملا مكملا ولا

والدغن بدعته والشقاوة والجهل والكسل والخباوة والدغن بدعته والشقاوة والجهل والكسل والخباوة وردني إلى ذوي الإسلام بالبشر والكمال والسلام بلا مس

مع الكتاب وشفيع أحمد فصلي أفضل صلاة بسلام علي بالآل وبصحب الكرام واجعل يدي خادمة لك به حتى أصير عندكم كسهبه واجعل فؤادي خالصا موحدا وسيرني من عبادي مرشدا وادغنني بك مع الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب واجعل مزيدي فوق حج وجهاد في الأجر واليمن وكن لي في تمام ودمني لما يزاق اللوم جملة ما يعوب عند الأكرم وارزقني القبول ورضا ورقني وزدني ارتقاء إني ما قد أضمن أبدا واجعل سواه لي رضا نبدا واكتب لي الثواب في كل نفس ونجني من ركوني لنجس يا رب اجعل كل يوم شاهدا بالخير وتقل لي الفوائد وليجد بمحو كل أودي ودنس بحق يوم أحد وسق جميع خيره لي وقني جميع شره وكل فتني وليهب بحرمة الاثنين مولدا من قد ساد في الكونين كوني عبدك خديمه كما يحب وكفني الأذى والنقام.

0: سراجه لك متى بشكر ورضا يا واسعا وسعت لي بمرتضى
1: قل يا بحرمة ثلاثا البتا في الخيرات والغياثا وليسق جميع ما كتبتا فيه من الخير الذي اخترتا والتغني جملة ما حواه من ضرر وكل ما آباه ولي
0: بحق الأبواء ما فاق ما أروم بالدعاء وليهب كمال عقد وعمل يا مغنيا لكل داع في أمل ودقني فيه سرور وجلبي إلي فيه ما يفوق مطلبي وليهب بحرمة الخميس مسرة صفت عن التلبيس والأمن والتانيس والرسوخا أتى وفارق غدا توبيخا ونجني من كل ما قد خلقا فيه من الضر دواما مطلقا يا ربنا بحق يوم الجمعة هب لي استقامة تدوم بسعة ولتفنني فيك بخير مرسلي صل عليه وبخير منذري عبدا مجودا مفسرا يقوم مع تلاوة لوجهك الكريم مؤلفا في كل علم نافع يرشد كل مسلم متاوع يخدم خير عالمين بالصلاوات والمدح صالحا سعيدا ذا نجاة وكاظما وعافيا ومحسنا الآل والسهب لخير مدمنا
1: واذرب سرورا دواما عني وليبقى يا رب المني ونجني بحقي من مقضي ولي بحيا كل وقت بما جيب وجنب النياب ما يسر الدعاجة لدريا ودغنني
0: بك عن الأرباب وبكتابك عن الأسباب وبنبيك ما الحديث عن بدع وسبل الخبيث وبامتداحه وبالصلاة عليه عن تنازع البغاة وتغنني بصحبة الأبرار في وطني عن صحبة الفجار وردني وتغنني بالمصطفى عن الوسائط وجد لي بالوفاء وصلي بتسليم ربي عني عليه يا خير حفيظ مغني جدد في يوم الخميس نابذا ما قد نبذته وفيه آخذا جددت نبذ سرعة لوجهك وكفها عني وسغلي فضلك وزدت توبتي يوم الجمعة وأريتجي منك دواما توسعا
1: في أريتني الذي أريتني رقيتني من بعد ما ربيتني يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لي عن الثناء عليك من سكوت فكيف يكن عن الثناء عليك يا ذا الأرض والسماء أم كيف يكن عن رضائي عنك ولي قد جدت بالآلاء أو كيف أمسك عني سكري وقد أنعمت بالخير الكثير يا أو كيف أمسك عن الأذكار وقد أميتني عن

سيدنا محمد وسلم وآله وسلمي وكرمي وجل بقية حياتي به في أكبر رضاك عمري سهبه وتقضي حاجتي ورضي زمني بجاهه وردني لوطني وفي حضني وكفني أهداء في أبد وسقلي الآلاء ونجني دنيا أخرى من ضرر ولي ما شئت من البزر ولجعل عود لأهلي أحمدا وسليا على الحبيب أحمدا.

شافيا لا سخط بعده شكورا داعيا وتجي عني يوم الحشر خيرا كثيرا وتزحزح ذري بجاهه العظيم والقدر وتري ونجني من خطر وغرري.

شبدي امايا بيا ودي وغدي وذوقي عارا الي ابدا ودقني ضررا كل دا ودقني الغلط والافساد وهب لي الصواب والرشاد وعني اصرف كل ما ابيت في ابد بشوق ما اشتهيت الي في الدنيا وفي اخرايا اكرما وخلدا بشرايا في هذه الدار وتلك داري بكم مع الكتاب والمختار وزد وافضل صلاه بسلام واله مع سهاب الكرام وزدني العلم به والعمل وادبا وسق به للامل بك غنيت بالكتاب والرسول وبالحديث ليكمل الوصول كم من عقائدي وكم من فقهي مع تسوفي ورق نبهي ما لي سواك يا كريم ابدا فعن يدفع ما يكون مفسدا واجلب الي سرمدا ما يصلح اتى ارافق الذين افلحوا خرجوا من دبير الامس اليوم الى الذي نبت لي يا ربي يا بذل الغديد الذي تركت جلبا بك ودفا قلبا وقلبا وما الي سقته فسكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف لا اذكر ما ساق الكريم تكرما الي من خير نعيم او كيف اسقط بما قد حبسا اني لطيف بي رحيم قدسا بل اكتفيت بالذي لي دبرا عن غيره ومن ارجو سفرا ازلا قبول لي كل ما كتبت وما يفي محمما من نظم او نثر بجاه المصطفى صلى عليه بسلام قد صفى بآلي مع سحابي وجعل جملة ما من ياتى خير عمل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وحقق رجائي في هذه القصيدة وجعلها فوق ذني ورجائي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حمدا لرب العبيد المانع الغادي البري رحيم الواسع سبحانه ربا كريما منه رجوت خيرا ورجاء

مالكي ولي جد بكامني إذ ردوى من أني رزايا وسقلي المنن والعطايا أنت الحفيظ النافع الرزاق فلياتني من خيرك الأرزاق لك سماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد لك القلوب والدق الإبهاليا حبا وروضا واكفني النواهيا هبي دواما حب كل مسلم بالمصطفى وروض كل مجرم وسيلتي وسلس ثم سلما.

بقدمي يا غير مرشد وغير منين من أما باب ناقعني رزاقي أبا لأهلي ما لرزاقي عند العزيب الوائد القهار عند الوكيل المانع الجبار لقر والجبر واحمني من كل سوء وكف عني كل ما يوسوس وجيل يا الخير وكف عني أشر دأبا وتقبل مني قل لي يا سرمدا في جاه المصطفى.

محمد وما يجي بجاهه وعجل نفرجي. اللهم إني أنحج تحيي في البري يوم جمادي في أول سفري عام جيسة بأدمن الله ونيم الوكيل. ثم أنحج تحيي في البري يوم الجمادي في آخر سفري عام جيسة بأسبن الله ونيم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وحقي رجائي فيك وفي صلى الله تعالى عليه وسلم وسلي في هذا اليوم بأنني نبت دفعي ما لم يكن خيرا لي بدقيقة لي عني ونبت جلبي ما ينفعني وما كان خيرا لي إلي بجلبك إلي في الدنيا والآخرتي لأذني سني بك وأسألك بفضلك وجاه أبي بك صلى الله تعالى عليه وسلم أن تصلي عليه بآلي وسبي وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة والمقربين وأن ترضى عن جميع صحابتي وأن ترحم جميع المسلمين والمسلمات الحياء من والأموات إنك مجيب دعواتي وأن تقبل مني جميع ما صدر مني من المكتوبات والمفعولات والمقولات والمنويات في الحياة وبعد الممات. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق فاذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تكفروني. فقلت لبيك ربي وسعديك وخير كلها بيديك عبدك الضعيف الذليل الفقير بين يديك ويقول اللهم إني ضعيف فقوي برضاك دم فيه. فقلت إلى الخير بناتيتي واجعل الإسلام منتهى ردائي. اللهم إني ضعيف فقويني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فأغنني بجودك وإحسانك إنك على كل شيء قدير. ربي أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل الصالح أن ترضاه وأهدني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من قدر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أسألك أن تعول بيني وبين ما لم تختره لي ولم تحبه لي ولم تضعه لي ولم تدبره لي في الدنيا والآخرتي بجاه وسيلتي إليك سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي زدني علما. ربي لا تذرني فتنا خير الوارثين. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اجلب عنا عذاب جهنم إن عذاب

0: وذرياتنا قرة عين وجعل المتقين إماما. اللهم إني أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وتسلم صلاة وسلاما تغفر به مالي وتولي بما شكرا لا يكون
1: لأحد من جنسي بهدي وتبلغني بهما الهجرة عن كل ما نأيت أن وابدا في سري والحلال يدي ومفارقة أعدائك في الدنيا والآخرة وملازمة أحبائك في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين بآلهم وأصحابهم وصل وسلم وبارك على جميع ملائكتك والمقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين وعد عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا علي بن أبي طالب وعن تابعيهم إلى يوم القيامة وعلى جميع صحابتهم. اللهم صل وسلم وبارك على من لم يخلق مثله فيما مضى ولا يخلق مثله فيما يأتي عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك سيدنا محمد وعلى آله وزيدي صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم وسلام تسلمني به من الانقطاع عنك ومن المكر والغرور والاستدراج وبركة تبارك لي بها في نفسي وفي أهلي وفي أولادي وفي جميع ما أحوطه من الأيادي وفي عمري.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تجعل بها وصولي وسلامتي وبركاتي في ازدياج
1: كل وقت وحين. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبيك الحبيب القدوم وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرخائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وسبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل ما أنت آخذ بناصيتها وأسألك من الخير الذي هو بيدك. اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني وقد أدعوني أستجب لكم وقلت أما يجيب المطر إذا دعاه فقد دعوتك بكلامك فاستجب لي بفضلك كما استجبت لمن حكيت به أحوالهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

0: اللهم صل عليه كلما ذكر ذاكرون اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكر الغافلون وسلم تثيما كثيرا اللهم
1: يا أخي إنك صل عليه صلاة ترفع بها كتابك وسنة رفعا لا خفض بعده وترفع بعاني وعن المسلمين ما نزل بنا وتنجينا بها من تهديد ما يضرنا إلينا أبدا وسلم عليه بآله وصحبه سلاما تحول به بيننا وبين كل من لا يرحمنا آمين آمين آمين آمين رب العالمين اللهم يا مولى الأمر كله أسألك الخير كله وأعوذ بك من شر كله فإنك الغفور الرحيم أسألك بالهادي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور مغفرة تشرح بها صدري وتدعو بها بدري وترفع بها ذكري وتيسر بها أمري وتنجو بها فكري وتقدس بها سري وتكسب بها ضري وترفع بها قدري إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك الذي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجي عنا ما وألو
0: اللهم اجعلني ممن لدن ملة نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعزم حرمته وعز كلمته وعبد عهده وذمته ونزل حزبه ودعوته وكسر تابعين وفرقته ووفى سمرته ولم يخالف سبيله وسنته اللهم اني اسالك الاستمساك بسنتي واعوذ بك من العراق اما جابي اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم واعوذ بك
1: من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم احصني من شر الفتن وعافني من جميع المحن وافتح مني ما ظهر وما بطن ونق قلبي من الحقد والحسد ولا تجعل علي تبعة لأهل اللهم إني أسألك الأرض بأحسن ما تعلم ودرك لي شيء ما تعلم وأسألك تكفلا بالرزق والزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفلج بالصواب في كل حجة والعدل في الغضب ورضا وتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى وتواضع في القول والفعل وثقة في الجد والحزل اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بتعالك بدني وخلف من الفتن السري واسخر بالاعتبار فكري وقني سر وساوث

وتطاول أهل جرأتي حليه وتدعافهم وإياه. اللهم اجعلي منك في عياد منيع وحرز حسين من جميع خلقك حتى تبلغني أجلي معافا. آمين بجاه شفيعي. وصلي وسلم وبارك علي وعلى آله وزاده. يا خريب يا مجيب يا سميع، إن الذي فرض عليك القرآن رادك إلى معاد. الحمد لله الذي يردني إلى معاد ويزون بدني. الحمد لله الذي يردني إلى معاد ويزون بدني. نويت هجرة من المناهي إلى الأوامر بلا تناهي. نويت هجرة من الفجار بإذن ربي إلى الأبرار إلى ذوي الإكرام عبدا خادما للمصطفى والمتقي مكارما للمصطفى وسيدتي وجنتي عن كل ما في لذا وجنتي. ذلك وعد من إلهي الكريم والله لا يخلف وعدا يريم. يقودني جل إلى إخواني بلا جاهل مع رضواني. قلت بوجه من كريم مجد لو أعلي شكر أبي رجزي. رجعت عوزا ما يفوق سني دنيا أخرى من غني مغني. ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بلا افتخار. أنا رديت وبي أروم دنيا أخرى عزة تدوم. لا التجاء وهو خير مكرم وخير نافع وخير منعم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا. كوين بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد صلاة وسلام كل حين. إقامتي فيما تحب بالأدب ودقني ما في صوت أو غدو. لك سماء والأرض والهواء وأنت فعال لما تشاء. ألب لنظرتي وودي القلوب تكرما وطهرني من عيوب. ربي دعوتك وإني ذو وردني عن الشرار للخيار. أجل وردني شريعا كاملا يا مغنيا ليس يرد سائلا. أجل بجاه المنتفى قسايدي وزغ به لجملة المقاصد. نويت أن أكون في حالي للأهل والإخوان والمآلي. لوجهك الكريم فاسرني إلى أحبتي دون عناء بإله. رجوت كوني كاشف الأسرار في وطني لحامي وقاري. اسرف سريعا ظاهري وباتني لك بذكرك إلى مواتني. دخلت في خدمتكم لوجهك وخدمة المختار خير خلقك. دعوتك اللهم أن تصليا علي بتسليم فتجد لي. كوين بكن تفسيري الكتاب تفسير كشف يكشف النقاب. افتعل يا رب زدني علما واشرح لي صدر وهب لي فهما. لأبونا شهادة وفي غدي وعزمة وليجر برغدي. يقين اليقين من ذي ساعة تغيرا إلى قيام ساعة. من علي بالخلود والمدد وليسق الأمنا بلا عدد. النذر في العداء طبا عاجلا وكلما يسلمني وآجلا. أجيب بجاه المصطفى بعد الصلاة مع سلام وتزق لي الصلاة. أجيب وزق لي جملة الأغراض

0: امرادی دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد ان تصلي فاصبر ان وعد لا يقن ولا يستخفنك الذين لا يقنون
1: خذ بقول والد الجلال فقر وارجع ما في حالي الى دار يبي دار السلام بلا عنان ولتوبى بسلام صلاه امري على غيري واتجي مفازتي بخيري بيض الذي
0: لدى النصارى قراء بما لدى الله لو مترى رجوته جل

أن أعبد نجئني اليوم من الشكوك بكونه مملك الملوك نبي وسيلتي إليه صلى بتسليم على أليه وجهت وجهي لربي بي عبدا لو يخدمه كسبي عليه صلى الله ثم سلم بيالي وسهبي وعظما دعوت ربي بجاه عظيم هني سعيدا ذا نجاة ونعيم أسأله كن رجوعي حاجلا بلا تسبب وكوني كاملا لا دار البر والجواري المنجاد

مخاطبا لربه داعيا وذاكرا وشاكرا وراضيا وجهد وجهي إليك بالأمين مصليا علي ربي كل حين ليستجب تضرعي وارحمني.

أجد دواما زهري ونجني من البلاء والمكر. يا ربنا بيك ما نجيتا بكلمك الذي تفيتا سلم جنابي من الأعدائي ولي أزغ ما شئت من عتائي تفضلا علي بالتسخير وانصر جنابي بجميع الخير خيب ظنون حسدي وحقيقي ظنون كل صالح ومتغي فلقد خلق مجل الكريم

ناديتك اليوم بما ناداك أيوب يا من عبد إذ أرداك ناداك فاستجبت عاجلا له عافيته له ردت أهله كسفت ما قد مسوا من دري فاكتب كذاك يا مجيب دري اكتب جميع الداري سريحا وسيرني مصلحا مطيعا لجل إلى إبار مثل البري وجل منافع فوق القدر ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النذير يا ربنا بما بي خاطبت نار خليلك

لزغيل دا والبحورا والجو وسمنا والقصورا أدوك مفترق قد العدى بما نادى كزنون في منتقما يا رب لا إله إلا أنت كنت ولم يكن ليا جنبتا وجود وجهي إليك داعيا عبادة وسرت عنك راضيا إني ما أسكل والمنهيا وكل ما تركت مخفيا نجي جنابي سرمجا من أودي وكفاني كل ما لم يحمدي وجي منافع البرايا سرمدا لي وكفني ضررهم بأحمدا نبينا وسلدا بن بسلام عليه بالآل وزابي الكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وتقبل مني بجاهي صلى الله تعالى عليه وسلم وليتي بارك لي فيها آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وزبي كما صليت وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعاتي وتقبل مني بفضلك العظيم ما مضى من المكتوبات وما آتي اللهم إني نويت أن أشكرك بما تيسر لي من أنواع شكرك وأسألك بفضلك أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وتسلم صلاة وسلاما تفقه بهما لي ما أخلقت عن أمثالي مع السلامة والعافية آمين آمين آمين آمين رب العالمين اللهم صل على أبي الخلق إليك وأكرم الورى لديك سيدنا محمد صلاة تتابع عن خلفاء الأربعة رضا الله تبعده وعن جميع صحابتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وظل بجاهه ما تقدم من ذنبي وما تأخر وظلني بجاهه من كل حرام وكل مكروه وكل مسكر وكل ما تركته لوجهك الكريم مما لا يخفى عليك واصرفني أنحى واجرب عني وكل ما لم يختر ولم يرضى عندك لي ولي سد رقيب وعتيد بعد شهادتك اني تب اليك في هذا اليوم راضيا عنك مستنترا بك على دفع الخمسه وغير امن كل دور وكل شر وكل سوء عني في الدنيا والاخره قائلا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإني أقبلت إلى الله تعالى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم متزودا بالفقر وتضرع إليه والذل ولكتب أني لله تعالى ودولا شريك الله لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مع الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع المعصوم طالبا من هو وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير أي صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ويسلم ويحول بيني وبين سقاطي وغضبي وسخطي ومقته ومكري وعذابي وحسابه وثبه وحجابه وأهلها وأسباب آف دارين وكل ما لا يرضى أن يقيمني في محبته ورضاه ورحمته أبدا وأني أصلي على حبيبي هنا وأقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك الذي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه أجي عنا ما هو أهله
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر أقبل أخي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقته مطلقا وصل على سيدنا محمد عدد ما تخلق مطلقا صلاة بالسلام أزملان آله وسبه وتشهد لي بهما بأني أحببتك ورضيت عنك وجعلت كليتي وديانة لك أبدا وتدغني بهما أن لا أحب شيئا سواك أبدا وتجعل بهما حبي وبغضي فيك وتعصمني بهما من كل مكروه وكل شقاوة وكل استدراج وكل غرور. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. من هذه سعاد إلى دخول الجنة وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعلى آل تعالك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذ مي إلى ابتدى محمد مقاله وتلجلال يمر بسم الله ابتدى محمد مقاله وتلجلال يحمد وفق رب الورى وسدد وعاد إلى ذا وأيد قيد نفسي بالكتاب والحديث ذات بجنت وفارقت الخبيث وسرمدا من أعوذ بجليل ومن ركاني إلى خير جميل فارغت بالله إلى بنفسي عبدا لا يخدم خير الإنس عبدا لربي بما يرضى أخدم عبد الذي اصطفى وزيلتي وجنتي وجنتي فريدتي نابلتي وسنتي سيدنا شفيعنا محمد عليه سلم ولم صلاة سمدي ما سلامي بكل الآلي وساب من غدا لهم مآلي صلى وسلم الذي اصطفى عليه بالآل ومن قفاه ولي كان سرمدا في كل ما دخلت به وأداني كرما من هذه ساعة للوفاة وطيب الموت مع الحياة بريد من حولي ومن قوتي بمالكي والمصطفى قدوتي صلى عليه رب وسلم بالآل وسب وقد تمما أقول والله على قول الوكيل ونية العمل بالذي يقول أقول والله على قولي وكيل ونية العمل بالذي يقول الله ربي وولي أبدا يسرب عني كل من تمرد ثم كتاب إمام وهدى ورحمة لأناس مخدى.

عليه بجميع الآلي وبسحاب بسلام حالي وجادلي بما يفوق سني من المواهب وعلى شأني وكان لي وكبشر البرايا برؤيتي وساق لي بشرايا وفي أفناني بالالتفات وكف عني جملة الآفات وليحبب جميع المسلمين وليسخر جميع المشركين أسأله وإنني مغترب أما على النحو مشرق ومغرب بالحب والتكريم والإعانة وشوقه إذا انعد الإهانة ونكون عند مقربا مفضلا بالعلا تدبا وأن تكون

أعود إليه جل ذات فضلي مما جنيته لسوء الأدب من اعتقادي ومقالي والعمل وكل ما صدر مني ذا خلل معتزما بالله والرسول مع كتابه بلا فضوله أغلو والقدر مني يوقن وأحسن الظن به وأؤمنه سعادة دائمة وعصمة مما يدر وزياد النعمة وأن يكون كل ما أمني سدر عبادة مقبولة بلا كدر وأنا أبو ذبر داول أكبري بما بدا مني وما لم يسري وكون عقدي ومقالي حقا وأنا حوز بزرا وإتقا وأمنا ولغدا وأن أكون من الذين من عذاب يامن وأمنا ورغدا وأن أكون من الذين من عذاب يامن وأن أكون قرحة الملائكة عليهم أتقى سلام المالك وأن أكون طوبة العباد وطوبة الطلاب والزهاد وأن أكون فوز كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وبرات الرسل والأنبياء والعلماء وبذل الأولياء وأن أكون عند خير الخلق فآله وسبيه بسبغي وأن أكون عنده كالولد وأن أكون بذل كل بلدي وأن أكون جملة الأصحاب وآله بأبد أحبابي وأن أفارق جميع حيبي حتى أرافق رجال الخيب وأن أفوز بوراثة السنة بنفع ذي قرابة وذي بعد وأن يدوم مدحو أهبلي من ذهب وفضة وإبلي وسرمدا علي سلي بسلام بآلي وسابي يا ذا الأنام وجلو عند حاضرا وظاهرا وجل فؤادي سافيا وطاهرا وجل عندي

ذاك خدير أبي إجابتي تكرما جدير يا ربي جدي بالإجابة هنا ما لي سواك ها هنا ولا هنا قدني عن الأسواء والأكدار في هذه الدار وتلك الدار إليك أسلمت بذكي نفسيا ولي سقما كل عنه الجنسيا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني يا محسن جرد حاويا تبت إليك يا ماذا غرابا فخذ يمام يا لذي القرابة تبت إليك يا ماذا خمولي وردني إلى لب المامولي يد جزا جملة النصارى بجز من بكاد الأنصارى بعجب جدا وحراما بسنن وبحلال فتكون لي بالمنن جدي بتكثير والسلام دنيا وبرزقا وفي القيامة قد بعت ما أهوى بما أرضاك فهب لي السكون في رضاك وجهت وجهي إليك بائحا ما بعت ولا يكون راجعا إلي بل أمضيتها من يومي فاتجي كوني مثل الخومي أمضيت بيع سلئي موسى في رجب مسيرا كالجبتي وإلى لا يعقبت الأمور وجاد جلالا إذا تبروي من قوتي وجيبي لا تجروي إلي جلت بعام جيزتي آمن كباب بحفظي مسويشي لو أبقى إدنا موت ماضيا بذكر لكيم يا مراديا يقين القرآن والحديث أفالذي يطول الخبيث الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره لو تعالى سلمدا كليتي

ورجعت منه كوني رديا ورديت عنه أن يكتب يا رقيب ضعتي وتزهد لي عند ربنا سيد إني أقول بلساني كاتبا بقلمي ولا زال تائبا قولي لا إله إلا الله محمد أرسل إله بالله آمنت وقد رديت بي وعن وفي خنيت تكتب بكوني نوم الكتاب ولن

منه رجعت ما هو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله وجد وجهي لو أفوضا أمري إليه راجيا منه رضا ربي استجب لي وسلم السلام على النبي بالآل وصحبه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار عظيم. فاذكروني أذكركم واذكروني ولا تكفروني. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقه من وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن زنوني عبدك ونبيك دعاك من دون أصابه وناداك من بطن الحوت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإنك قلت فاستجبنا له ونجينا أو من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فإني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك أدعوك للدنيا أصابني وأقول كما قال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجب لي كما استجبت ليونس عليه السلام ونجني من الغم كما نجيته فإنك على كل شيء قدير وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أسألك بحق هؤلاء يمليخ مكسلينا مسلينا مرنوس دبرنوس سازنوس كفاستديوس تكمير أن تصلي على سيدنا محمد وآله وسبه وتسلم صلاة وسلاما تسلم بها معاني إبليس وكل دور وكل ما تركت لوجهك الكريم وكل سر وكل سوء في الدنيا والآخرة وتجمع بيني وبينه صلى الله تعالى عليه وسلم ما كل ما أبدا في الدنيا والآخرة وأن تجعل مكتوبي هذا مفتاح سعادتي كلها ومخلاق سقاوتي كل يعني. اللهم إني جبت إليك بهذا المجوب من التدبير من التدبير ما كنت بجنبك في كلتا حالتي دفع والجلو مفوضا امري اليك بي واقول اكمل الله ونعم الوكيل وابر امري الى الله ان الله بصير بعبادي. اللهم اني تبت اليك بهذا المكتوب من التدبير ما كنت مقتويا بك في كلتا حالتي دفع والجلو مفوضا امري اليك بي واقول اكمل الله ونعم الوكيل وأغير أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل على سيدنا

0: والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات إنك مجيب دعاتي وتقبل مني بما فضلك جميع ما كتبته في سفري وفي حضري وهب لي ملازمة كتابك في التلاوة والحمل بي والقيام به وملازمة لخدمة عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم وجر بجاهه سفري هذا كأسفار أوليائك الأصفياء في الانتفاع والنفع والسدي فيه وفي وطنه وفي حياته وبعد مماته بأنني رجل بك ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن أميسا وبالكعبة قبلة وأن يتقط الله تعالى وليا وإبليس حبوا والمصطفى واسدة والمؤمنين إخوة وجميع أولياء الله تعالى إباء ورفقة وجميع المشركين أعداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسبه صلاة وسلاما اخرج بهما من قلبي حب ما لا تحب أن أحب وتكون لك حقيقة عبدي بلا واسطة حقيقة الخديم صلى الله تعالى عليه وسلم آمين آمين آمين آمين رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة تجعلني بها لك ولرسولك وللمؤمنين مع كتابك وحديثي صلى الله تعالى عليه وسلم عليه بآله وصحبه سلاما تسلمني به من مخالفة ما تجيب وتدافع اللهم يا خليب يا مجيب تقبل مني هذا المكتوب وغيره من كل ما كان قبله وكل ما يأتي بعده بفضلك وجاه رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أحمدك وأشكرك حمدا وشكرا دائمين على نعمك الذي سقت إلي سائرا وباتنا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلامك الذي سلمت عليه وبركتك التي باركت عليه وعلى آله وسبه وتقبل مني بجاهه هذا النظم وهذا النثر وجلهما مرضيين عندك وبارك لي فيهما وجلهما حقا عندك وسد لي في حياتي وعند وفاتي وبعد مماتي بما فيهما اللهم اني منصرف اليك في هذا اليوم بكتابك العزيز وجله لي اماما وهدى ونورا ورحمه اللهم اني مخبن اليك بوسيلة إليك عبدك ورسولك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قديما صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدح والصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم نظما ونثرا أتى خلق ما صلى الله تعالى عليه وسلم وكن لي في جميع سألك وفي خيرها من جميع الأشياء الزائدة والباطنة آمين آمين آمين آمين رب العالمين.
1: اللهم إني نويت زورك بكل ما قد قبل اليوم لوجهك الكريم وبارك لي فيه ما غاب منه وما حضر وشر لي بأني نويت أن لا أمد يدي في بقية عمري إلى سواك من شهادتك وكفى بك سيدا يوم الأربعاء بعد يوم العادي حامد شديد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وجل جبارك العجيب وعمرة وجهادي بركة وثوابا بجاهه العظيم لله تعالى وله ولكتابه ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وللملائكة ولجميع الأنبياء والمرسلين على نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
0: بنيتي مقتيدا على فضل الله تعالى وجوده وكرمه ومنه ولطفه ورحمته في دنيا والآخرة من يوم الكتابة بحوله وقوته ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد بآله وصحبه صلاة وسلاما يقيمني بما في هذا اليوم في متابعتي في العقد والقول والفعل آمين آمين آمين رب العالمين اللهم إني تائب توبة نصوحا إليك بكتابك فاقضي عني جملة ذنبي والوسم اللهم إني أخبرت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وإني رديت عنك خاية رضواني وبذلك شرعت أعبدك بكتابك العزيز تضرعا إليك وشكرا ويسرو بلساني ما إدامة صلاتي على حبيبك الذي هو أب الأحباء إليك وإني أخاتم الكريمين الكاتبين بيا خليلي اكتب لي من عند الله تعالى أن يشغلني بما يعني قولا وفعلا وإرادة وإن استنصروكم في الدين فعليكم نصر أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة ظالم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نسورا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك قلت وقولك لكم ووعدك صدق وإذا جاءك سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يسجدون وقلت أيضا وقولك لكم ووعدك صدق ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها قلت أيضا وقولك لكم ووعدك صدق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعدك والخير كلها بيديك عبدك الدائم بين يديك داعيا باسمائك الحسنى مسليا بها على وسيلتي إليك امتثالا لأمرك وإيقانا فقال وأنت خير من يتوجه إليه قائلا بالمخاري بسم الله الرحمن الرحيم وجل الاسماء الحسنى فادعوا بها اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تتقبل بها دعوتي ودعوات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الا يا امن والاموات انك مجيب دعوتي وسلم علي وعلى اله وسبي سلاما تسلمني به والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ألا يا من ولماذ إنك مجيب دادي من كل ما تطلب السلامة منه في الحياة وبعد الممات آمين آمين آمين آمين رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كل لا تكني إلى نفسي أرفعت عيني وأسألك بفضلك وجودك وكرمك وبجاه عبدك ورسولك أن تصلي عليه بآله وسلمي صلاة بها تتقبل مني جميع ما نظمته وما نسرته وأن تجعله عندك كجميع التوالي المقبولة المضية وأن تسلم علي بآله وسلمي سلاما تسلم به ظاهري وباطني من اللغو
2: واتباع الحق لما لا يهني وأن تهدى أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأن تفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأن ترحم أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين آمين آمين آمين رب العالمين
0: يا الله الذي لا إله إلا هو صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت

الآن صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين رب العالمين وللمسلمين والمسلمات لا يأمن والأموات إنك مجيب الدعوات وتقبل مني هذين إذني لا تائبا مصليا ألا يسيء الذي رجاء الأولياء بسم الله تائبا مصليا على وسيلة رجاء الأولياء يا بلال علي عليه السلام واقبل بهم وعلى بادي في دوام يا دعاء وديعة لديك فغد زمام يبيا إليك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بآله وصحبه وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين بآلهم وأصحابهم وصل وسلم وبارك على الملائكة والمقربين وعلى جميع عبادك الصالحين والضالين عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا علي بن أبي طالب رضا الله زدبده ورد عن جميع صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أصحاب جميع الأنبياء والمرسلين وعن جميع أئمة دين الإسلام وعن جميع أولياء الله تعالى اللهم أعز أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد فلا تجعلني بهالك وهدك ولرسولك ولكتابك في السر والحلانية وفي الدنيا والآخرة ثم لمن تحب أن أكون ذو فيهما وسلم عليه بآله وسهبه سلاما يسلمني به من كل من هين عنه أبدا وتعصمني به من الحرام والمكروه والمسكر والأعداء ومداهنتهم بما شئت وكيف شئت ومن العوج لما تركته لوجهك الكريم بتبديلك لي خيرا منه كيف شئت آمين آمين آمين آمين رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد فلا تدخلني بها مدخل صدق وفي كل ما دخلت فيه وتخرجني بها مخرج صدق في كل ما خرج منه من الأمور أبدا وسلم علي بآله وسهبه سلاما تسلمني به من مخالفتك ومخالفة كتابك ومخالفة صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل وسلم صلاة وسلاما لا ينتهيان أبدا على الذي وهب له ما لا ينتهي أبدا هو الذي سمى إخوانه عبد الوهاب سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم

0: abadan wa abli bijahi ma yasuruni abadan wa kulli bijahi fi kulli shay'in min al-ashya'i amin ya rabbal alamin allahumma
1: salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin taha wa alihi wa sahbihi wa tahhirni liyawm bijahi صلى الله تعالى عليه وسلم من جملة الأخيار وهب لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم مجاورته في هذه الدار وتلك الدار آمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك بأخي اسمك القادر والواسع أن تصرف عني إبليس وحيله كلها وما والاه من المفاسد وأن لا يكتب علي في بقية عمري الكاتبان ذنبا ولا شيئا لا أحب أن ألقاك به وأن توسع لي فيك وفي كتابك وفي وسيلتي إليك علي السلام وفي حديثي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي الملك والملكوت اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وزي عنام أفضل ما وآله وسد بأني رضيت عنك رضا لا يمكن التلفظ به ولا سلط بعده أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: الخمس بدون احتجاج moy guddé djuma dañ ci fanané waxtané maxou serigne touba ak yalor cheikh wala mi djewriñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg al khamis jangon dañ koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokkale itam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladda laifi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye ciata nak simamul sabil islam fiha faman aba mukusi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yalla gëreem seen bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko seen fi dunya usilama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem alakhirah loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb loolu al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mand bi asayid anmaye ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ku ko bëgg dig rek
3: waye saxal ci jamono sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mawahibun nafi' fi madahi shafi' bismillahir rahmanir rahim allahumma ya akram salli ala sayidina muhammadin al fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واجعل هذه الأمضاء جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرئت أو كتبت أو نزر إليها أبدا آمين يا رب العالمين واجعلها مما تتغنى بها بها العرين والولدان في الجنة التي وعد المتقون وجلها من أهل الشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام

اللهم بحق وجلائك تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وهين أبدا، وهب لنا ذي مهار داك الأكبر في كل حرف منها، وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين، آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله بسم الله أعوذ بالله بسم الله أعوذ بالله بسم الله إنا ولي الله عسى سلم الوصول عسى سلم الوصول في سناي

سرمان علي يعلن فزمد وكل نسي أديمهم شناء على المرتجى وسلم عليه صلاة النصر فإني أسلم عليهنا بيعلن وزمد وكل سليم إلهي فسلم بخير تئام على المزاوس المعيا سبي إلهي فسلم على من أتام

بعد تغيا مغيا رئيسا رجا إلى فزل على من بدا تقيا نقيا رئيسا رجا إلى فزل على من دئي ببار وماء لكل خبير ثلاثا تكفر باو الردى تجور المنى لا تسب المصى صلاة تراقي لنيل الأولى تقول أغلا بأقد سئي صلاة تجود بخير المدان يلوس البياء هاي نفس ورم صلاة تريني أنا وجهه إيانا ليزفي يا قلبي جريم صلاة تراب المسلم لسيم دعاء لين لسيء متين صلاة تراب المسلم لسيم دعاء لين لسيء متين سلامة لساني وقلبي مال إلى المبتغى من خير الفتى إلى المصطفى إلى المصطفى إلى المصطفى إلى المصطفى المنتقل متبال النيد الكريم الشبيه النبي المتمال مكتفيل مكتفال بإيوال وكيل أجير

الرسيم يلوزر بالتقاء دنم أرام على من أداء أبام دخل الجنان دخيلا تريم ومن لم يلين نرجه ينتصر بغل سقيل ونار لفام تفونا على خيرنا بالأولى إذ المصطفى قد تفى بالرجوم أديم امتداء لبغر الندى جسيل اللها فتنال ربا أديم شناء الذي قد أوى سجايا

العليم يقوم الأنوار دوما فلان يسافي فؤادا أراء أسا ويجل سدا والسلامة مددت النبي الكريم السقي وأرجو بإيد رأن لا أتم أميت إلهي لسجرني إلى خدمة المجتبى سلفتم أميت إلهي يهمدا يفين بخير المزيد على ما أتيم أميت إلهي لسجرني إلى خدمة المتخاص سمام أميت إلهي بسكر لأم ألا جاس بقلبي لأبي نسيم لأبي رسول لسي سرمدا أصلي عليه بمدئ ملي فكن سيد للخديم الجني سميعا ليوم أنا والكل عليك سلاما الذي أبتقي لدي قداما.

قافر يغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما، فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما. ربي يجب العلوم النابعة وجوق ياتي لزقاء مانع، اجب يا أزرار والقامدة يا خرما كسب سر القامدة، نجمع جميع ما تفرح اللدى قتي من الحير والثاف القلدى، لخذ لدى تفكر عازميا ربي بكل وتعظيما حرميا. هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة، بارك لي اللهم في الحياة واجعل فؤادي وطن الحياة، هب لي كوني بشرى كل من يتوب ولزواهر أبي مع العيوب، هب لي أكون به طائرا من الزوب والمعاصي والأفات حدا أدهو الجنة التي أهيد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله.

إلى يوم الدين رب العالمين. أما بعد فالله أسأل ونحن رب العالمين بأقي وجهي أن يجعل هذا مكتوبا عملا سالقا متقبلا ثوابه لئيم وأن يسمعوا مفاتيح البشر والأمن والجنة بصلاة وتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حزن وبجاه صلى الله تعالى عليه

بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد الأمان بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم ولو

حميد رب الله رب العالمين على أميني والأمين والأمين شكرته بقطمة المشفعي مشهديا بشري.

فندانية لو صلاه والسلام من رجاب لخدمه الحجه يوم المنتجاب لو صلاه والسلام من رجاب لخدمه الحجه يوم المنتجاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أصدق الله تعالى.

ليتني عن التمييز ناديتك اليوم فرحت سراجيا ولي خطيت دون سكناليا أصل لأمة النبي أحمد مسليا عليه في من همدا نزلا

الكتاب والفروج ما العاجز يا زابرون أعطيتني جميع دون سلبي غليت قدس لوقت التلبي لي أوسل الذي يريد أنفي بي الورى يا مغنيا النفعي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعذها بقضيتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مظايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأخداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وليهم الرضوان كنت لي بما أروم وجال هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى أروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي أعد المتقون وجلها فيها مما تتخنى به حورك العين آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وذغت برب العرض ذي الجود والحفي مع المصطفى والله مخلد صفي وسغت برب العرض ذي الجود والحفي مع المصطفى والله مخلد صفي

ولي قال إخلاصا لي خما سهوي ولا تغدي من في امتدائي محمدا علي صلاة الله ما سال النحوي ولا تغدي من في امتدائي علي سلام الله مولي إذا فشوي ولا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلق القائد العلوي وجيء وصول واصل واسع له ثياب بهم أغنان يا الله عن خفي وسيم وواب وزير إلى خير رب ذكره ختمها له وفي كريم واعد وادعو أتى به لسوانا مالذ الجور بالرعي ولي نبي للبرع يا رسول من به لسوانا صاغ ذا الصلم والصدوي ودادي لربي والمخفى وحزبه ومن حبه والله لي كان بالعفي وزقت بباقي سرط عبدا قديما لخير الخلق بالمكر والضوي

خيرا متى ينطق بمدحي مطرب. احبتي الدارين صحب النفى بهم الهي لغيري كل من ليس يورا ابى الله الا كون سيدا وقد جو خذ كفار والكل جزوا اسود على الاعداء مسابيع وكل سجاع راس ذد الكفر يجزا ودود متى يقصد الهندو تجرد يبو جبان يبكي ويمحى تجرد

الصديق الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الخير أنبأ ابو حوض الفاروق ارواح نادر بتدين المصطفى ابو حوض الفاروق ارواح نادر بتدين المصطفى او يضح بمن ذهبنا فانا له النور ثم النور يعمل مبرئ ابو سبطي المطهر علي لا فغتير ان يعمل مجرئ اصحب رسول الله اني خدم محبا لكم في الله والله يكلم من يحب الله نعم المحيمن عن الميل أما خير والحق أقمن نبس اللخاء عبد المولاي وحده قديما لمن أنجركه كلا تلزم نصبت بناء الميل بالحق مادحا لفرض على قلق ونا عنه ديدن نويت دوام الذكر والشكر قادما لخير الورى نعم الحضين المزين

جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح مصلح بشير لمن لله بالتقي يضعن نبي أديب ذو حياء محب نثير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غض حليم تقي بلا من كلاما تلين نجيب عجيب ناصب وهو ناصب هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مذهب مسيح ملاس ومحسن نصيب حصيب ذو عطايا مقدم والناد والميزان نعم المكان.

الخد انجلت لا سق حين الجد في الطين يحصن نجيد مجيد موصل من له انطحى معلن ومفضال ومؤمن ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنن بكوني قديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر والبدر بإقعاد للرحمن سترا وأزدرا نويت رضا الرحمن في إلى غير نحوي صاق من يضعن نفى لسوانا بالنبي الله وصيخ إلى غير

من اللهو طغرت وسنته إن شاء ربي أبين نظرت بكوني عبد ربي وصفى به عمري ودار الموتن نويت بما يقتيض ذرا بخدمتي لخير الورى نعم المخفى المعين كتب

كتبت وخدي بكرة ربي مخاطبا لمن حبه عنك الكريم وهو بنكار كرمت وفقت الكل يا قيم عليك صلاة طيبها أخجل المشكال كشفت دجاءنا وأرسلتنا معا عليك خيام عرف جذر المنكار قرب يا مفتاح أني جلوتها وقبل العدا الزهت والجهل والإفتاء كصوتك ما أضمت ذا العري جائعا ومن كبلي قلت يا خير من فكار كذبت دجاء قلبي وكلي حميته يغضي الذي ما مشتكى مشتك أسكى كوسك تسقيني بهذا بشارة وليخط فيضا أخجل البحر والفلكا كتابك ديني ووخي هداني بالهدي ونسيني الذكاء كتاب كريم منك وين

الأخجل البحر والوبلاء للحمد وشه الذي لا انتهى له هو الوايد المغني الذي كشر الخلال لا شكر مني بعد حمد مقاطبا لمن جود لي خادما أخدم الهدى لك السبق وتقديم يا خير سيد أنا الواهد القير رب الورى جل لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلاح.

الفلاح لمن جاء يبغي منك ميلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قالوا جهل لكم ذات جوع عذاب شديد يورث الفقر والقتلى لك الدار أبغي من إلهي

الصديا والصبعا على المستوى قي البرا محمد صلاة الذي لقاد ما قلد الوصعا عليك صلاة الله يا خير مجتبا بتسليم

عليكم صلاة من ظلام من الواسع الباقي الذي قل ضرتها على تعتلان لأشجارك خير لا شغوة قد تجيب اللعن والدعاء يا ضي بمن أعلاك عبدا وسيدا قليلا حبيبا قاد لي تجر قضعا أطاياه في بر وبار إلى شكره مطيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مقدومي ولي أوصل النفع علومي وعرفاني وسعي الذكي لمن بك لي قاد التوالي والشرع عنائي بمحو الله أني معرته وصفى حياتي من لغيري كهصرا اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا سكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يهبطه فيها غيره أبدا اللهم لرب البرايا وحده قنها كلي ما اغتيالي من خيموس ولا كلي لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمون كريم نافع جل عن مسيب لنا أرسل المختار عبدا مقدم قليلا حبيبا فائقا جملة التمليك

لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا إلهي الشمي. لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا محيى الجهل. لك المعجزات القائقات التي بها أتت قبل من غير المراء جملة الرسل. لك الشره قد صار بصار بالضعوة كمن شق بدر شايد تم بالفضل. لمن أنسل الآية التي قتني بها كتابا نذيبا سنبين الحق بالفضل. لمن أنسل الآية التي قتني بها كتابا نذيبا بين الحق بالفضل. لساني والأوصال عبد له بكم وأوضعت روحي ونفسي لو دار نياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكلي. لأنت القليل الحق يا خير شافع وشرواك لم يقلق باق.

في قبضة كالأعادي يرمي يجيء مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي يصلي بالتسليم عليكم وأسابكم فاق أبانية بالوحي يبصرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة الدانئيب يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيري بك الداعرين يا جالب الوقي يوصل للباقي بارات نافع بك دار يا دا الشرق والفضل والولي يبجل كلي اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرد يؤكد كل حبل حبي وخدمتي لمن قاد لي قدر المقام الطيب قرأت بفضل الله مما يوبق وينهو لقوم فعرقوني موبق قرأت بفضل الله باطل إلى الحق والإيمان لله يرصد حصائن ربي فرح لي وذهب لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزق خذ الشكر مني أعظم وبشرا به المصطفى يا خير هادي الشيق خرجت مع الماحي بربي من الأزهار ولا ينتحي نهب الذي يتبذق عطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في السور ينفق حدبت العداء أني وذات من إلى غيرنا والكل قد كان يبلغ عظيمك راض عنك فاقبل لوجه الذي من حبي فيك يمدق خطيات أنهم بعد توبة لباق له عبد إليه تألق خذ العام يا مختار لله خدمتي عليه سلام من فيك أبنق خرج من المتروك بالله وبيعي له بيع به ليس يفرق أرواجي بربي ما كمن قبلها وينهو لغيري لا لنحيهم وبقوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أبدا واكتب له عدد حروف هذه اللمضاح لسة آمين يا باقي.

فانعالوا بك الآهات من ذي تفدني لذي الأرض قد أسلمت كلي بجايكم وسادي إلى جناتي.

0: ذوي الجوار والفسق هلا ذوي الإشراك لي قاد كل أمام رجوت وإني ذو شكور على الفرق قلوب ذوي الغدوان سيخا لغيرنا كعبدانهم والله لي مسكني يبقي قصدت سكور الله شكرا مطيبا أخاتب خير الخلق بالخلق
1: بسم الله الرحمن الرحيم شيخ ابرا فال يغ يغ لا موي تخنغ نانغو من سوبنا شيخ ابرا شيخ ابراهيم فال دابا امام سنجاي lampu fal yeg yeg la moy tax nga nangu man sopuna cheikh ibra fal ya taxnu tabbi al janan ya nu xamal nun do mi jaar poroxon cheikh ibra fal

ما أن خيالي وإنكم رجالي وإنه فقيم. يا ربنا يا ربنا يا كلنا يا هبانا من عطاك بل قدمنا بمصطفى كسلم. يا ربنا يا ربنا يا كلنا يا هبانا من عطاك بل قدمنا بمصطفى كسلم. صلى وسلم على من خطأ جاه باب بلا.

ليلتهما لتعابي وتهريكي التعاسم، ليلتهما لبنادي، ليلتهما هي عبي ليلتهما

بن سيدا بدرا بخير وهم فكل ما انت خفيف مزيد المترف مال بخير ترف ولو بخادر الدرهمين

خير سراتي مال البيخ رسراتي ولو بيخ در الدرهم وين لا ما ينخوري من الخير البسالي فسرب بالمتعالي يكفك بالمرخاني.

الصفاق فكلها كالفلخ والتسلم حتى ما سات وسوتي من خديجة لستاتي.

يسعر في أثناء الشام كالبرخ أو عبد الخامم ولهكوه يلو سعلام كالسراج في سلان ووجهه مدور ووقام أثار وهو بايت

أبيو سنة لحب ماء الخمان وقعت آل من قطناها المسافي إسفاها أبتل خمان رتبتها.

غني يوكل كلي حبل حبي وخدمتي بمن خاد لي خير المقامات بالطيب. خرجت بفضل الله مما يوفق وين لقوم فارقوني موبخ. خرجت بفضل الله من كل باطل الى الحق والايمان بلا يسخ. خزائن ربي فتحت لي وسازت لغير الاذى دنيا اخرى وبشق. خذي سر من يحترف وبشيرا بالمصايا خيرات يسيخ. خرج مع الماء بربي من الاذى ولا يدعي نهوي لفي يتبشعون.

الصور يلفق قد ابتغيتاني وسافات من تقوا إلى خيرنا والكل قد كان يبلغ خديم قراد حنك فاقبل شكورا لوجه الذي من وفي فيك ينفق خطيئات المعرفة توبة

خرج من المدرك في الليل وطوف بين بين ليس يصدق وراجي في ربي ما كان من خزيات وينوى

التسلسل له السكر إذا فاتها من مخلد حل المصطفى خير بايا المفضل لربي تعالى سر عبدا مخاتبا لمن فضله باد لدى بالتاقل لقد جاءكم خد مادحا لكم من الله في العرض العظيم المفتل لقد جاء في القران ما دلنا على تقدمك الموت العداء المكمل لانت الذي اتيت خدم النبوه ما دم بين الماء والتين ينجلي لكل من الاغيار فر ورتبه وما جمع بلايات لدى العلي لكل من الفادات جاه نرمة ولكن جاء المصطفى البر يعتلي لن جاء بلايات لن تخدموا فنالوا بك الايات من في التفضل لفي الارض قد

نتسلسل لك قد انصرف الحاج إلى فاتح الرق وإني لعبد ولجاد بالرزق خلامي على يدين الشكر على فراقي بلا لقياس بالجور والفص خلاء سبيل الإسراف لي قاد كل ما رجوت عيني سكور على الفرق قلوب سير الراني في خل خيرنا كأبدانهم والله لي مسكني يبقي قتلت سور الله شوفا مطيبا أخاتب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم علي يا رسولنا ووصل لا يا ناصر الحق في الحق قدمت الآيات لك لا أخلفا لخير سوى من خيرهم لي من الخلق

فاسق. قالوا ابن بيان منذر كان نيبيا وارتيت تسير بالميل ونقي خرج بيانا ولنسى طيبت وسلت بيا لله في الفرق ورقي قد لا تاتي بمن جانا بيا وإن بيا حبل قديم والقي علمت عيني بالفودات مبرون بان البدع لذا دهر يردون علمت يقينا أن ثلاثي غادر على كل شيء وليد رمشون

تثث لخير من خير الرقيا تثثث زيجنة الأغذاء خطر مجيدا وغاتب عن العدا كان يدلث زار رسول الله لخادن المنى وقد كان عني كل سوء يسسس زبرت وفي الآلاء معتز بكون خديم المصطفى ويافث ضمرت وجئت البار في البار خاتما

0: القلب يخلدون.
1: زرعت المال وجهت خبر للنبي وكلا بما فاق المنى زال يفلتون. زننت سواي كل ما رمت بسوار في لخير ساق ما كان يبحث. سواء الذي ينور مخفى سماء من يروى بإقوام وفي الفتي الأسود.

آمن مصدق يقيني إلهي وهو كليتي يهيي بجاه رسول الله من نهجوي يدي ولساني مهوادي وجثتي

0: رايك في سبيل البغي
1: يجاور كل خديم اللوبي به ستذا قرب وقد كنت ثانئي يسيرني كلال وثاب سرمدا ولخاد سرا خابا غير مهي يزلي بتزنيم علي آله واذا في باخ في فرد بالطين يسلى على المغتال بلال كلهم واذا به مغننا للكد والخنين

ومولانا محمد وآله وسلم واكتب له بكل حرف من حروف من هذه الحروف بشارة الباقي ملكت بشارة الباقي أبدا ملكت بربي مغسل الموج واليم بمنزلة أنشا الفلك كالغم ملكت بربي مغسل الموج واليم بمتي الذي أنزلت الفلك كالغم مرامي وجاتي لربي توجهت بأند وسوق وولي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطبه بالشكم ولب ساتم مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن السر والنظم مقامات.

يسألكني ما مجر المرجان لا خلق مثله عليه السلام من له الأمر كالحكمي محمد المحروف معي ومانه أبي الحس مقصود مسؤول عن الوهم مجيب مجاب مرتلا مولق إذا مفيء ومبحوث إلى الحرب والهجم مدي جلا الناس جانا معلل ملي ومحشوم من الناس والوهم مدينة علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من سنوب ومن سلم ما لا أني بنبي كل فاسد وسرت بي عبدا خديما بلا خمي من الله رب العرش أبغي الصلاة بتسليم المصطفى الموجي لليم اللهم بأخوج الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسامي وبشره بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة فيه.

اللهم صل وسلم على من اللهم صل وسلم على من أحييت بيتي لبيتي يوم مولدي هذا يسر رسول الله خطيب مولدي يدوم لنا بشرى في خير مولدي وخاني إلي كل ضر بجاه من لا الدهر خطيب ولا لخ من مفسدين

العالمين محمد وشيخ برفعة عبدا لطفه وما زال خلفي برداسات خير لخير البرايا من كلامي بصارة ولي خاد تخصيصا في نفس ترتدي دعاني لا إذا سارك لخير ولا صرفا وكل سودتي هدياتنا تسول عبد الله الشرمدا وحنا مهادا إلى خفيفي ددي حوانا طال الحق والحق ديننا بإقدام فيرس عدا كل مرشد إلى خيرنا تنوع مفاسد كلها وتنوع لنا الخيرات من غير منجد سبب

المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد

كرامة من يغني عن الشر من قرآن أخرى خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا ذي الردى يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا ذي الردى يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا ذي الردى يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا ذي الردى ما تماخطنا الخلق من درر بجاه افضل من لله خلجا ما تماخطنا الخلق من درر بجاه افضل من لله خلجا ما تماخطنا الخلق من

محمد وآله وتابعه كل من حفظ هذه الأبيات بحروفها الله احفظ لوجهك الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن احفظ لوجهك الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن ليستجيب ربي ووجهي فعالا وصيب لي فلخيب ولن لك فؤاد يا إلهي أدمان وكل من خذت خير كفان احفظ إلهي الظاهر وما بدن من المفاسد وسفل العسن هب لي دخولا فيما كثاما في الحال والمآل ما لك ثمن هب لي دخولا فيما كثاما في الحال والمآل ما لك ثمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.

وكن بموسى وبجائسا واقيني دنيا واخرى بوسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليقيمانا خصاب الاسلام والاحسانا بحرمه سبيل

هب لي في دنياي ما أخرايا النور والعلو والمزايا بها قتلات وفي زبير وقصاد النجم من دير وبسيد الومن.

أي ولد عبادك سر علمي بأخي عبد الله نزل عمر هنك في دابا ما يجر دلرا وبابن مسعود وجاء بن سلام سن البلاء ودرا.

الإجابة كل زمن وأمني دنيا أخرى بالكرم بأمي كلثوم وجن من نقم بأوتهم هامر وهرم وأعطي مدرك تقبل كلمي وبربي وبجاي لسودي.

البسر يا ابلي الورى والانطلاق من الوعي والبدع وبأبي هريرة وببلال وبصهيب ربي جني بالنوال وتعتق بل واسقني من دائم سرا وجارا بأبي دردائم بحرمة المقداد ثم خالدين وبزبير أولني مقاصد وبأمير المؤمنين عمرا خني مكرا وسقا وقررا بحق قائد المجاهدين هلين الذي آن دينا بحق زاد وبحق هروا زني تمسكا بوسطى عروا بحرمة القاسم ثم خارجا في الدنيا قهوة.

خديجة الأب للأمل في العلم ولد بربي والأمل بأمنا خائسة القنية ما يدرني في الأردين والسماء بأمنا أفسته البين أبا وبينما يجلس أن والنكت بأمنا زينب زين ما زار مني وما بطن وجلني وزر بمالك.

ونفي أجل مثل خيس كرما بجاء إسرافيل بن إسما والتكفني أوال يوم القمم بجاء عزرائيل كل يا جميل سلايات وكذا بدرين وجلت وسنين.

أتن في بغداد وبهب نور مولد النبي سنعج قاد له درجة وهج نور مولد النبي سنعج قاد له درجة وهج بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد

لم يقضى بجالب النيران أو جالب الحرين والقدران لم يكن درر نار الدنيا

من هو القديم من يمنيات الكرام المدادون هو الإمام وسبيع الأجود من ربنا به يدوم الرقد لنا وين ولذوان النكد درجة

ديوان الكمد حبيبنا المختار بان ضدد وما حوى في القر ليذا يجد محمد وصجا سند هو الجميل وذقي ضيد محمد هو الكريم.

سرين بسير مثنى خيسي تكر سرين توبا سرين بنكو بيك دنما دونوان لوح المحفوظ مجستي شقيا من لم يهوك كل بني تخيدنا ملاج كسنو برم من ما ماكو بند maneko ndax man nako bind munema waw xeyna lola tax munan shaqa'u man lam yahwani khat kutiba fi lawhika allazi yufidul kutuba sunu borom bind na te xeydi kep kuma bañ ca lawhul mahfuz.

وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النجم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وبكل من يقرأ سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة، وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحسينها آمين.

وكل سوء وعناء وغر. أسكروا سكرا يجر زيدا بسر ولا يجر نحوي كيدا. حمدا وشكرا لازم غرورا رب الورى وزهزا غرورا. فقمت نازما نزل المقر

ما سلام واستجب سؤالي، سل علي في جميع السحب، ما سلام ولتودع لحبي، واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلما مغفرة تعصمهم من ظلما، واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنا، يا الله سل أبدا وسلما على نبي سبقه قد علما، سيدنا محمد والآني والسحب في الهان وفي المآني، يا من بي ساز خير الأنبياء من العين الخب شر الأخير.

على الذي بعث ذات عليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الهان والمآل يا آمن الخير الورى.

ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل زرمدا عليه بسلام كما إليه قدت أفضل الكلام ولتكفنا بأليم

ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجه نهواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يخبطنا من قبلنا وابلنا بأقبائنا.

واسحب عني واستجب سؤالي بحرمة العزبلة المنيعة سل على من جاء بسنيعة سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وكل مسلمي ولتغنني عن تعوزاتي يا واحدا في

ووجه الشيطان والمكائدا لخير نحوي لا تسق الكائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس العين من جنابي يا من له شكر يزاء النابي والتقني ما سأني بالعزبلاء وليكن مبسرا بالبسملاء وليهب بالباء أحسن بقاء عجوبة لكل ندم سبقا وليأبسين سرا عزما يا مغنيا عن كل

صدق وقد لي أبدا حسانا وليهب بالرأي رضوانا يدوم من خير سخط وعنا.

إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليا بنسان ذكر ورضا باللام والراء وقد الغرضا وليا بحائه حباء مخن يولي من يشك باء وليهب ميائه يسرا بلا عسر وكل يشك.

يا ربنا سل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكني ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف النظام خير بركات وشقنا تشكر معا.

وسليا وسلم يا قادر يا من إلى رضائه أباضل على معظم سمى وحاشر والآل والصحب الذين باشروا سل على العاقب وهو تاها مع سلامك وزده جاها وآله وصحبه.

مع سلامك وزد تحسينا وآلي وصحبه الأئمة يا من يزحزه لغيري غما وسليا وسليا.

وآله وصحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين سل وسلمن يا إلهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النصر سل وسلمن يا إلهي على المسمى بنبي الله سل وسلمن

يا ما هي الكسل والمتان. سل على ند سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكل وآله وصحبه ذوي البنون يا من

يا من له البساط والتمهيد سل على من اسمه شهيد والآل والسعد بزم الوفاق وسلما وأسلما

واسرح بختي صدر من تعلما إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الردى فسيحا يا من له الجمال.

وسق لغيري كل ذي عدواني سلي على قدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب

سل وسلمن يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل والصحب ذوي الرحمة.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: ريو فليك حمد الله ورنا لا دماس لي انت غون واخلا وخطبة 21 لو بغا لير روتجا شيخ باكي مو عبد باب باب ديم با نيو كاي امال في تي توبا ايطاليا اصدق الله كبامون نبي.

والحرص والبخل في الأموال بالشتاع، لكنني تبت للغفار ذا سضع، أستغفر الله من طبعي ومن طمعي ومن تحول حالي حالة السقم.

أصبحت من كثرة العصيان ذا حزن، لكن رجوت إلهي أن يعافيني غدا لقوني لما الذنب خوفني.

فقلت مذ هي للرحمن خاشية أستغفر الله ما هبت يمانية وسحت السحب في الساحات والأكمين.

مكاشفة فكلنا فليتب يرجو مصادفة أستغفر الله أضعافا مضاعفة مما ذكرت من الأجناس والقسم. الحمد

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

أعوذ من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات شياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: من الحاجي سك جانكتو قصيدة تاليو سيري عبد الرحمن باكيم سيري باكيم مدينة ما عندك waa rajo khasside toba monde bi ak gisul khulub gisul mure .com iblisa wajmi hal mafasidi wa bismillahir rahmanir rahim la samtu rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa jami al masalih wa la hawla wa la quwwata illa billahi al azim jawartullah bi kitabi ila dukhuli jannatihi jawartu bil furqan rabbil mu'in ملأت نفسي وصحصحت اللعين جاورت بالفرخان ربي المعين ملأت نفسي وصحصحت اللعين جاورت بالفرخان ربي المعين ملأت نفسي وصحصحت اللعين أخذت من دنيا سعد الجنان وانخاد لي أواولي صف الجنان وعلاني الأبرار في الأغرايا وانقاد لي بلمجان القرايا رافقني إلى الجنان نجيم ولي سوايا سنسان الرجيم ترسي عن اللهين والفجار كون بديه العالمين جاري أكرمني بديع بالكتاب وسعدني عن جالب الإتاب لم ينئني إلى دخول الجنة خير بزارات علي السلمنة لم ينئني سجر ولا وعيد وأمري إلى الجنان إيد أخفى علي أسر المصون الله حبا ولا إله إلا الله أداني الله وإنه البديع وخادني له بأنواه البديع براني خالق من سواه وخادني من لا يرى سرواه براني خالق من سواه وخادني من لا يرى سرواه كتاب ربي كان لي وكنت له ولله بي سكنت ترسي عن الأقدار والمفاسد سلامتي من جالب لفاسد أكرمني الله بسكره وما لاختاره وليقاد لغوما باها بي الله كرام الخرى وبي بقائي النبي سرى هبات سي الجلال والإكرام لي خلدت مراقب الكرام إلى يقاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لي ممكن لصو أسك أبدا في كوني جار البديه الأجبا للكون إن الذي من الإله أصو خاب عن الكون وفيه فصو دلني الله على الله بلا تقرن أمري تقبلا خاب قلاتي مع الأزاد مزمني أصو بلا كذاد وخاني الباخي به صبورا تجارتي لدي لم تبورا لم ينئني ما باها أن الله فضلا ولا إله إلا الله يقود لي بالانتهاء سمني من كان لي وليصفى سمني جاورت ربي بلسان العربي بلا نعاية وتبرق ربي نزع للإسلام عند قربتي لدى الجزاء المنير تربتي نزع للنور لساني والكتاب أزمان قتمتي لدى أهل الكتاب تسيل ما صبت للمصفغ أغنى يمين أنظر ومدفع هداني الله وسنسى اللعين إلا سوى أبريع عباس المعين سبحان ربك رب الإزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يالله بالمستوى سندي يالله وبي خليلك إبراهيم يالله يالله بالمستوى سندي يالله wabi khalilika ibrahim yallahu wabi kalimika musa salil khalirin wabi shu'aib wa isma'il yallahu aaron yusuf ilyas wa adamada wuda wazil kifli isa luta yallahu wa yusuf wabi ishaq wa khairihim min anbiya wa rusul lak yallahu wabil malaiki toransu masafatihim جبريل ثم بميكائيل يا الله وصاحب النافع إسرافيل خابد أر والخلائخ أسرائيل يا الله وبصعبتي ثم الأولياء معا والآملين من الأغبار يا الله وبصديق وبالفاروق ثم بسي نورين ثم بسبتين يا الله بمالك سلمصايا صافي يا أبي عني فاتل أحمد المحمود يالله بالله والخلاب محفوظ ثم بيار سكلاسي وبالكرسي يالله وبالقرآن وبالتوراة ثم بما داود جاء به والروح يالله بلغ صلاتي وتسليم علي إله والآل والسمي والأسواج يالله واسب لنا علينا ربي آفية وهب لنا قصة في دارين يالله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالين من الخيرات يالله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالين من الخيرات يالله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالين من الخيرات يالله واسلك بنا نهج الرزق واكفنا صللا وارد لنا جنا وشيطان يالله وكملا كل ما ننو ونفسد وهب لنا كل ما نختار يالله وارد لنا كل سي سهب وسعرا ويسرا كل سي تفسير يالله تاويل لنا عمرنا ساي لنا بدنا وهب لنا رزق وتوفيق يا الله ودمرا كل أهدى تدور بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن لنا آسما من كل مهلكة ونجنا من بلايا الدهر يا الله وافة آهة مقصة معان سلسلة سدة والفقر يا الله إهانة خلة مغسلة قلب وفاقة أتس والجوه يا الله وفتنة والوباء والرخ ما أرخ والبرق ما سرق والكد يا الله أر وبرد ونهب كربة نخم للعلة آرج والقم يا الله وهامة وقتا يا دالة سلل والمسخ والقصف ثم القصف يا الله وخلة مهجنون قلة مرد ثم الجسامين والنقصان يا الله ومن خبيات دنيا ثم آخرة ومن فدوئهما يا الله يا الله يا من على كل شيء قادر وعلى أرسل أسي مستوى بالقهر يا الله إني سألتك خلبا قاسئا متوى دي أنواع علما كثيرا نفيا الله وتوبة قبلت مهمكنة رفعت محسوجة سلعت بالدين يا الله وكن ويسلنا من سرس أذد محسر فم وسر الأين يا الله وشر السر وشر الخلق يسيم مهجنهم وسواتي سمي الله إني جعلتك خلبا قاسئا متوى ديئا وعلما كثيرا نفيا الله إني جعلتك في دارين يا ثقتي إثن أثينا فكن ملجأي الله إني سألتك في دارين يا ثقتي إثن أثينا فكن ملجأي الله فلا تكلني إلى نفسي فأهلك كن مجيبني أيسما عبدهك يا الله واجعل لساني وقلبي ساكرا كما هم عند الممات مع الإيمان يا الله ثبت يقيني في قلب بلا وجل أتأهي بألقا كالحق يالله والك ألل ما تراعت ومفرعت من كل شر وكرب داخ يالله واحفظ لي الجسم أي سره فارخني في الخبر لا تبلي الأدهر يالله وكن نصيري أني سيهن ما دفن جسمي فصرت وعيدا سمى يالله لا تدم من نمائي ما خد يراويوني بلك فيان كلما أخساه يالله ونجيني وجميع المسلمين معان ونجي والدتي آمين يالله واغفر لنا ولها والتف معيبنا والتف بنا وبها في الأولي الله أنها تجا واسوئيا نرأمان فما لنا سواك وأنت البر يالله في برسق مع خبر كلنا وسرا ومن كروب وخوف نجي يالله لا تختبر كبما ليست بخادرتي ولا تقيم رجاء فيك يالله واسخنا ما عمائك وسر من اخترت من جميل خلق يالله من كان يرسد ساء ويهلك ساء كفر وينصر من يخساك يالله محمد مسك إلى خيار قائدنا لجنة قلد يوم الأسر يالله أليه صلي وصلم دائما أبدا ومن قفوا ليوم الدين يالله عليه صلي وسلم دائما ابدا ومن قفا ليوم الدين يا الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دي سي مكه مدينه
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واني اوحي صاحبك وذريته من الشيطان الرجيم ربي اعوذ بك من همزات سيئاتي اعوذ بك ربي ان يحضرني بركه رب دعاء جزاك يا خل ابراهيم مولاك خير الجزاء ومنا دارك اولاك جزاك يا خل ابراهيم مولاك خير الجزاء ومنا دارك اولاك جزاك يا خل ابراهيم مولاك خير الجزاء ومنا دارك اولاك فاعلم بانك اني سوري لن ابدا وساكربك في دنيا واخراك فردم على صدق والإخلاص متهدا في الشر والجهر كي تنمو مسياك يا كار جدلتاس دنيا يا كار كيا كارو سيخ بامبا مويكين في يا كار مو في يا كارو يا كار جدلتاس دنيا يا كار كيا كارو ma mi serign mbake madina fi yakaru yakar jurul tas danga yakar ku yakaru shekhul khadim lañ fi yakar mo fi yakaru wa yawma bisbaruna yawmal khiyam ndagam misal mi fegna ci dunya ken do muhtaru mom rek moy ki ci gel l'islam ci ji jamono notal na l'islam ña don bañ modi qaharu nun sant rek noor ngir juddou giñ ci juddou mam yek suñuy baye dañu fekkon yaakaaru tourul deret damul nit alkewul du biram kanom nga moy khalima mo daq fu jaaru arifi xamna ñe do seen nawle fek fa nu jëm yowmal khiyam buñ la seeni ñepp far waru way kat ya da way nabi say way tax ñu wadam bisub karok say bay ñoy jolle takaraaru aljanna say qasida fay mbete mom la jigen nya dajalo disikar bu weddi bakaru kerok la rilwan tijil cheikh bamba aljana maliku tej mbole sen wuntam ye dinaru lam wax leken musla wax lam jef leken musla jef kon moye yo am lu deful am fa jabaru l'islam ji moko fi yasal ñepp ngi julli tay delo ko ñu kala war ngir modi jambaru al yawma akmaltu lakum dinakum la waxal ngir ma fi fedali dine ilahi kharraru nasir la bole qadir bur yalla moko ko may amul morom non yi xamnañ modi qaharu bohot yamamata khanda khaybar ak badarin seen fayga yow lan ko jox ngay fay ku jambaaru sunu njabot ak nun ak wajuri ak lu nu am def nañ ko addi ya ngir yow rek jambaaru billahi wallahi lawla sak sheikhu ndagam xamtil funi jëm kero ak ngir mbir yu doy waru billahi wallahi lawla sak sheikhu ndagam xamtil funi jëm kero ak ngir mbir yu doy waru mom rek moy ke fa jox qur'an ak jawar ci bind ak jang ak sakal ko ay daru imamuna moy imamul arifin billah wal faws wal qaws wal aghyar ahyar mahruf jailani wal busam tayfur suman qasali ya isin mirma doy waru ayu fi am ya ko fay makka ak madina fumu jomal serifi demal laj lu gannaru mangi taxawlu di ñaan bur yalla am sa ngeureum nok mbole sun kuy julli dunya wa akhraw jaaraki domama am ndam ñu amit jerejeuf mo jitu soxna yi domam jitu ñi tubeyu jaaraki domama am ndam ñu amit jerejeuf mo jitu soxna yi domam jitu ñi tubeyu kuy soxna jaara la gën mbolem ku sol tubeyit bamba la gën fop wax ji wër gi dem na dayo jaarama jaara ko am jaarama ya ko waral sa dooma gën ñepp ya gën mak ñi gën gonay yow soxna jaara begal saw ngañu rotna azal ya jur ki jëm ci boromam woltu ñepp goor ak jigeen ak mag ak ndaw ko fi gis mi ngi jak te ya waral ñepp jak bay kat nga bay nga bayo daawa werante ka tongante ka dox di xulo daawo bañit kula yab daawo jaye ka jayu daawo lebal kenn ay mam daawo wax lu jibul daawo ko def bu sa jaajeuf man dana la nuyu tay ma ngi lay nuyu nak mam baata jam nga am do am ludul jam ya fam jam leb le fayu ya japp jam ko yiw ak tan tata ko mo sax nga bay ko nak bamu ñor daagul ca jana yu mam jaara ku di julit war na lay ñaanal ci waxtu ne lo bëgg yal nang ko am daakol luy loreyu sarax nak ci sa barke sedi ak tiawit muccëk wir ak guddu fan lol ak way ak tubeyu mam jaara saraxnu nak ci sa barke sedi ak tiawit muccëk wir ak guddu fan lol ak way ak tubeyu ma way ki fab ab deram lal geej ba julle mu mat tabax dawul xaplawul qibla serigne sangi ma way ki fab ab deram lal geej ba julle mu mat tabax dawul xaplawul qibla serigne sangi kudul serigne bamba bu julle sax ci deg dana dik bu dek sayan dana say ab dir serigne bangi li tax ñuna serigne bu mag bi di atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon sere jëfam yaangi dekkam bi mo mag juma mag am ngeerem gëna mag magam ñu na ko magum mag serigne bu mag bangi dekkam bi mo mag juma mag am ngeerem gëna mag magam ñu na ko magum mag señ bu mag baangi nangul na yalla nangul yenen ba nangona nit ñi ñepp nak ci nangom gi njit lu man laangi lo sop loola dalay far soppi sopuna nak yalla ak yenen ba ñu dal koy soppi may yaangi budul ko nak bamba afrique ñepp jaamu xërem mo rabul islam ji tay jaagi dugub yaangi banon yalla yi ne afrique bu kenn saqat bambani dedet kudul mom nopi mbeur mangi da def na yonen ba def da mu jewote te gen aw nit serigne bamba yidle tax mu jëm gaangi tubab be nak bu ñeke won serigne bi kan do xam jambaari ak ñi fi don ya fus tandar jaangi karok bañuy signé tay signé allah du bor bambani allah akbar yalla bor baangi numéro 4 la muhammad arafia di 4 wallahu yahsimu kuy laaj ko ka tay maangi sayam wi la yanu tay saytane yi beug far ngirem mi ma bañ dana wat wacc wat gaangi billahi wallahi sunnas mustafa ngi ko roy dana ko dundal dandal cha xani gorsaangi billahi wallahi sunnas mustafa ngi ko roy dana ko dundal dandal ca xani gorsangi mu samp ndendem ne moy l'islam ji waju ko fil ci lay mujjé filé samp bi yalla bor baangi ku ñam li señ bi la ñam jam jam yi jam yaramam mba sax mu faatu ku naw se mbeur tuba baangi ku ñam li señ bamba ñam jam jam yi jam yaramam mba sax mu faatu ku naw se mbeur tuba baangi mom rek ka songo tuba bi nak luma atti at taate wuñ ko tewawul wallu njol maangi te yokewul te yaqul darba salitul te yokatul yuhul kamil bu mat baangi mbollem kuleuto tuba bi yetti ngaw ñak nak mom nak mu ro fuk tuba bi fut ko wajaangi ma yomba yombu la dem am ndam lu sel di kat def len ko moy element ni gaay njit laangi ku dem ba jewal te jelo len gali wuñu bokam du sen mapando ne len ko mam yaangi ku dem ba jewal te jelo len jali wuñu bokam du sen mapando ne len ko mam yaangi ko dem ba dawme damu dewo rafo ta dawo yow sut nga ñepp salat gen ron gu mag gaangi nasran bi nak lomu nas yow ba mbano ci nga ko nasru jox sa borom ne len bi diw baangi budul kon ak bamba afrique ñepp jaamu xërem ya wër nga na fekk yi bañ wëru wër waangi bamba fi léral li leen toon wannu lepp ñariñ moy jantu njollor bu dag jox yépp fuñ baangi bami lewa tok tuba bi nonam yi yépp di ré di seen tujël lem ba seen yaakar ju tass jaangi bam ñi bisé ñu ne kon wa réew bi yeen ci dess ko am pexam lorna wax neexal bu doon baangi nonami day di jogat ñom ñepp nak lekkelo andak tuba bi lu way xam wax ko dof yaangi cheikh bamba jël laxasa yu muñ ni fit ci digëm digëm boromam di kañ soppem ba gorsaangi ñu yobbu jaareem li jaariyem nak ci bi le barab mag leen de reeta xamuñu reetan yow yaangi ramu masiri ila anjurbel la dal la sesin law ayano lamu fay am fomu rer gaangi ñu jël jolof jal ko far mom nak mu jël fa jolof mbollem lu don doomi soxna ciado ciowlaangi ñu songu gannar le ay nit nak ñu wex duñu gem ku ñuul ñu far defindira na serigne baangi fekkon na it delu won na ndar ku nekk di dar gemign gana ke fi jaaroon mbir mu reey maangi ñu aksi.

علي وعنك رديت داره يا الله عند سلام لاسي سلمت كل يوم ويوم نفسي بيتي منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويوم نفسي بيتي منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما قدر وابلي الأمن في الدارين يا الله وبالمؤمن لسعد استرايك ما خديت صرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز لاسي أطيب إيستي إسن يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إماك الجبار دون لقم كل

يا متكبرور الكل يا الله يا خالق الخلقين لما أصاب آدم بالبير والسذي والروان يا الله يا بارع الخلق قد لنا فدعو ناسا وخندي الأجر للجماعة يا الله أنت المصور قل للنبي بزارا وصورا ليا

لذا بسبريا يا وابو حيالاو خلات لي كل سن بالغد أتيت بي لذا بسبريا

ربن مني غمتك يا قهار يا الله وابتلي من كاسو لنبا خمس ألاتي فلا كسو ريا

رصايا رصا خفيا الله فتات لي كل بعث بن كنت ضعت لأولياء إكايا فتاء يا الله ألم تني القيباء تعثت منتميئا عتل ألي

أمال لي بريدا فاذكر مباسطتي داريني يا الله بزرت يا باسط أمال لي بريدا فاذكر

زمانا وبالمسارات لي قد جئت يا الله أنت البصير لاسي لغاد جملة ما لاخترت الدنيا وأخرى منك يا الله.

قد كنت يا الله أنت لطيف ناسي قد كنت لي أبدا لطفا عجيبا ياسي ذو الفكرة يا الله أنت الخبير لاسي آيت خمرة وخدت لي من كائل ما الغيب يا الله أنت الأليم لاسي صحصحت جملة ما لم تر لأمدي لقي ريده ريا الله أنت الأليم لاسي بالغ زعمته لخوت فلن أسي

كريم وليم علل تحيا الله أرجال كبير لاسي بانت كبارته لي خطفل لي خط من ككبي إلى الأجر يا الله أرجال كبير لاسي بانت كبارته لي خط من ككبي إلى الأجر يا الله عسل أفي سلاسي وجات في أباد إلى سوى يلئدا وضرح يا الله عسل مقيت لاسي خلت

صاح جلالته الى سوى نالدا دار الحيال عند الكريم لاسي قد قلت لي كراما دنيا واخرى.

أنت الودود لسين خاد المواد تنقر لسر مدام بريلا والقرب يا الله.

يا خلاص أبيع كلام جملة جمال لم تل لي مطلقا بالفن يا الله يا خلاص أبيع كلام جملة جمال لم تر لي مطلقا بالفدر يا الله أنت الوكيل ناسي قد اكتفيت بي في الدرب

عبد الأميد ناسي وجاك لي نعما باع قرور وخير المكر يا الله يا موسى يلقى الخي والأسياء.

معلق أحب برادي تنك يا الله ميدا مدى أو دي الخطة لي كراما في كل سهر ويوم فيك يا الله مهيب بخيري أيا تنجوت لي أبدا فلا تسكري بصف والأمر يا الله مميت قد سخت موتي للدا ولا أم مكاري.

كبر وعد بن رب يا الله يا وايد علمي دارين منفردا ما المنى بآسي سن منك يا الله يا وايد علمي.

الكريم سمدهم على النبي وسيلة محمد على النبي وسيلة محمد أبقى سلام الكريم سمدهم يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إليه جادا يبتدرنا جئتك اليوم وقبل اليوم وليجعلت الفطر فوق صومهم

أجرمني بغل هو لا أحد ربي ولم يكن له كفوا أحد ناجاني الله مكرم سمر تناجا بقبان القمر